وزي داكت مسري بجوا ديارا وزي بسر كلا دلي خدم جوبون بساج خمان وكلا

0: مغربيك ترابة شبه خلق مولو حالو تملي دنيا لك شبه مجهول الرحمة خود جرسي مؤي لقيتي فنون جرخو قريدة بقايدة قول زري هور بكتب بيشي عن يو كبر سيجرقي سد يكسر عمري مچن تيلي سبي چنو مفيدو بن حتى دنيا خشابا بزياخدكم دمرم جبونا تيه هيبي قمانا مخالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جانو كو جامعه را حاصل لك بوش بفايده دواره مده سفده بگرين زوزانه مده دربازي زوزانه ويه خاصه كروني هش يكوني مالا بابته يه چند ساله كو درباز بكن كيف و زبقه دنيا لك كيفا خويه سد يك سال عمره مچن تلس بي چنام پيدا بن حتى دنيا خوش شوا بزي اخده كم دمرم جبونا تيه
1: ما هو يلقيت يا

0: الو کیش نامه منه؟ تو چاوه ایش نامه؟ ایشالله تو باشی؟
1: اشتر چه افرم؟ تا چه دوی؟
0: والا می بیست بو نامه لدشی گله کی دشن گلو سینده تا چاوه بو تهنه کیشوی ربو اسفک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربوات محي
0: والله ما بيست قوي بارهنكي بهنات تدشكي خدت على تسلامتي بكي ربي
1: ايش تنقوتي حنكي خدتكي بهنا مجياتا تشيترا
0: جنامي كابوكي تشوانا باشن
1: خدكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبج من بردو وخلاص
0: انت خدت على ازرايني بسردة بشيني ربي
1: ايت قربانا مبي تعبيت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بكيتا
0: رد فابي كاتا تتليفوني دا درك الطيارو ها جنامي ان بيادي والله وستا دي مسر كوليكا خوا وستا دي باجاري حمكي جي بقرينم كيليكا بو استا دينم تجمنا بيجي مالات النعبا الو كرو غيدي الو عن شايا كجيان كجا جاميرا متنا بيجي خود السوي صباح خودي بدر كتنا بيخوارنن هاي خودش ترازي
2: وبرا طيارة تشاج ورشيك وتشي سبك ما سبك دين حياة قوى أزبيب ما قوي دنيا خرابة بي.
3: قيزو خورتي جوهان رجاء محمود قزل جوية وني جوهان ياخو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جهانی دیچه خوشمانی اختیاری ته

عالمه حبصاله مثل ما مده يسيرو عبداله لدر ايمان ابوه اتما قالوا باسمك من ادرس اخوه بيتنا والرسول يا بسر خدا توانه دكم رامي شانه قلت ايما يقولي

بابي وخي يبررون وابا مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنجتية فناني جاري أخو قريدا لقايدة يقول زيرا فتناتك كوسي جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايدة يا تراب امیر دست افدو بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تا یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تا یه

سيدايم جي دستورة أبيني ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستيكي دا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين درسيني بكن سيران واري شيب و بلندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و شوفانه دیده برخا قریش

دياري الجوري خسته كوايا قريب يعني وقتها الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوة براستية كريمن هقر بخازن كارن بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حفتة بقي ارقي تفعب كر لا ما يا ابو فعم نكر ابناء تخازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميري بطفي نحتى ازوي كريم فعب كرم بدن از قربانا تمام

0: حبيبي يا حلو كريمي والله انك نورت البيت يا حبيبي يا هلا
1: يا حلو
0: هذه بوسه من كريمي
1: على بيك وي
0: على بيك
1: على
0: بيك شلون ولادك
1: ارحم الله ارحم الله
0: بكري
2: السلام عليكم يا بيت
0: وش قال طيب بكري خصص
2: الوزن
0: بكري
2: يا
0: فندم طياره كل الناس اخذ كبش يا خصيصي بلا قطعة شاي خوش بوكل بيت الشركي هاي بكري ما هاي
3: لا بلا شريباني ما حب جاي خلي يسوي قهوة قهوة
4: لا يا شريبي لا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون تحبها

عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندن كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك كوسري ويران أزم عالم خراب.

في جوهان رجع محمود قزل جوية وني جوهان ياخو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي

قال لي هدار قال لي ازادي خاص ده هلبستو ده خافتني مدى يكسي المي يكسي زاناي ويكسي نهتين دين زور بيويستي كيقابا قال لي ما أفقو هدار كرن جهاب دبرسن لو دنابا زماني مكذي بأخافتن زور باشي

يبررون وضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لكي تشعبي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماعي لنجيتي فناني جاري أخو قريدا لقايدة يقول زير أفكت ناتكا كبسي جيرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب امیر دست افدو بینی زوزانی ما درواز بی زوزانی و یه قاسه گرونی لشه کنی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امری مثل یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

بلو وإذا جميت تليت مكسارة كسي خير فاجي وجوابك ببش خالي مني عبدو بقيره بلا جميت تلي والدشت فوتين البنات غريب وغربة كاري خوابك خيلو بلا بندي روميا وي بندك قرانة خالو دستي متكلب جيدر

وده جميشة تليشة مكاب جنمة أذكري رومي وده سيمخزن كلب شي بريم دانا ريكا دولة وانظانم.

gözüm alem harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. قامت جريحان قراج ويران ازم مالم خراب اي دلبرا قامت مثال وين ازكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم مالم خراب اي دلبري وي دلبري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران ازم مالم خراب

قوك بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنگو يك دسبن كردستاني بپاريزن هيفيه بلن بكن اتبير پوشماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن و برخوبدن برخدان جيانه يان

قرام جكبري مرور شينكين بذي دلي وقت ناران ام بس دكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبي كبري سادا بشيرين از گرتي روناهي و آزادي من تورا بر بروي من بر بطابا صبي ازي بمن از گرتي جبر روناهي و آزادي من از آرامات دايقامه از حسين سرفرازم شبو بيرانينا شهيده.

يفررون وضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لكي تشعبي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنجتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زيرا فتنات كاكوسي جرقية تراب بسمن يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدز جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة تراب میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف خواه یه امر مثل یک سال به چند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسه گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حالاته یه

0: ربيك ترى ما تشوي خلقي مولو حالو تملي دنيا لك تشوي مجهول الرحمة خذي جرسي مو إلقيتي فنوني جرخو قريدة بقايدة قولي زري هور بكتب بيشي عنيو كفر سيجرقي سد يكسر عمري ما تشان تيلي سبي تشانو مبيدو بن حتى دنيا خشابو بز ياخدكم دمرم جبو ناتي هيبي قمانا مخالقي عالمي بادشاي بادشاي مرازي بيدر جانكو جاميرا حاصل لك بوش بفايده تو ورمه ده سفده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یکونی مالا باویته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکن کیفا خویه سد یک سال عمره مه چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه وی
1: سیمه های لگه تیلی بکن قولو کن جرگه
0: یا سهر
1: اللي تليه ما خايف قديني.

بتلي ول دشت فوتين البنات غريب وغربت كاري خوار بك خيلو بلي بندي روميا وي بندك قرانا خالو دستي متكلب جيدر

وخيف يبررون وضع مغربيه تراب الدرد خلك مال حاله تملي الدنيا لك شعب مشوار الرحمه خذي الجير لسماي لنقيتيه فناني جار اخو قريد القايده يقول زير كنت ناتك كبس جرقيه تراب بسمك يم يبدو استفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويه هيفي كمان مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميراهيه مراد بيت الجانب جامير الرحاصل لك ابو شبي فايده تراب امیر دست افضاب این زوزانه ما درواز به زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوه یه امر مثل یک سال به چند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حالاته یه

اف. سيد الشعبي هلا وربك فيغان دردامه قرانه اي برابلينا مفكوره قوليته بتنجربوا ذلو ميل اكو حمجان دنجيته يا قشطر زوليمونا.

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا ما هردم بقصر داري لبرزان وقت يريج دبيجا جين دبي كوتا كوزوره

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني مصاندين جي ترى مزقينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانده كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بچياين درسيني بكن سيران واري شيخ بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دناوا تلكشياين درسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلهي وشوفانا ندبر فاق ريشي

0: كذ الشابي هلا وربك فيغان دردي مقرانة أي برابرينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميلا أكو حمجان دنجيتا يقشت الجميع مناي بوزلو
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان ما بابري كتي لي شبرا شو طالي سرمايا ترس كل يوم دبر في هر دباري باهوزا چلا پكتي نمج هر شر كناري واري ما ولاتا اي هوا ريشا مدورة چار هاوي المدزو كدشن تيك دانا دجمن مج هر رات قتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل منه ميدان جبوه في شقل

عالم خراب. عيد البراء قردم لطيف ونازكة قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب مالم خراب. عيد البراء قردم زجاج ونازكة مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب مالم خراب. عيد البراء قامت مثال ونازكة دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك كوسري ويران أزم معلم خراب.

0: الجلالي قول وتقول الجلالي زيزي
1: ايه خلق على المطعم شلون تسوي الشاي
2: لا يا تشريبي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزه
1: شلون شاي العنزه
2: الوزه الوزه
3: والله تشوف كوزل شاي البزه
2: تشريبي الوزه شاي الوزه قصرت بيشي قدحك بخب بالتلاقي شوي بطرزه لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزه قرديش بتبهورناكي ده قدحك شاي الوزه جزيزوكا من بدزه لهاية الزروكا هبه وكطيارو نك نشنا قدحي بقزه الوزه

بابي مخي يبرر الوابة مغربية تراب الدرد خلق مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجير لسماء لنقيتية فناني جار أخو قريدة لقايدة يقول زير كنت ناتك كيف سيجرقية تراب بسمي مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدر جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة تراب امیر دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزو خواه دنیا لکه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند هم پیدا من دیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنه ته یه

0: داني ما قبر رشو تاري ببيجن تيلي سوالا كرنا كردا ببيجن تيلي ترخينا ملدا ببيجن تيلي تيسر شاوه ما خسار ذكرن ببيجن تيلي بشتاخم دا ذكرن بيجا قيزا شار دسالي بقرو بخيلي حرسالي دا بردل قادر امي وشتوزا خسار مسكيني حرامي ميري خراب رابو بردلي ظالم ايسار حرسالي امي تمام مزيبدو تكتم الرامي سانك اشتاد خواه عازم وينه برسا تيليام ذكرد بي يكب شرنگي چطم تيلي تيليام يكب انزراوه چاو وکل لبس متل چپل درېجه پورکه جناب قندیله ګرځنه زراو شهید علی گدیه ګلو وشو یی حرتونی مسل مال ابو ته مو تجمون رامی شانه کی دانی اسیکر ور فهلی تو سیر بگیشال حشاله م تمام از رامی شانه کی ته خوازم قارب قاری مسکین حرامی میره خراب دادر گاوری تو نهلی یا ما خای
1: حصل م تمام حرتونی مسل مال ابو ته مو تدو اسل جبون رامی شانه کی کر بر دیلی اي قد يا حصل تمام ودتكت مره مصانك اشتد خازم قربي قال انا مرد